نجيب لك الافرتين برقم شي كابشن مش لها شريطه ورسر سر كيم كول مسج دار تو درت شامل لا لوش كشان الصبر وتكي انا كامنت ولا بالكل تو سوها اها مقادر كبير فمسج او كال هارت شامل لي خدا غصون سر سر اوروي خد فا دير سي تمنى مامورا مننا جوادا ورسلا سلطان وفدر ديشان خانا اور سر سر نے سامر وات یعنی نے صاحب شکلن ڈکوال پو سعودی اکی دائی اور گاموری منانا منانا اور بختلا مصر ڈیر جتا منا چی جار گوڑے

نجيب الكلوزنج برنامج شيء كلارون سيمونه غلي زيرو نص ستايسا دوسة كانوا دوسة بيانو مسج يزار رغلي دي مسكال رغلي دي كومنت أرسل درت شاملي كلش كشان توا انتظارك سعيد نو ديسر سرا برنامج شيء إن شاء الله ده يني ده فرحان غول ولا كي ما سونج كي من كنا آغا هون درت شاملي فرحان غول سونج ده فرا سمر ها ورزينج دي لسنا دي آغا انتظار كي أو بالكول كلش كشان ده انتظار كي أو مثال ده ودرس ما ده رولا مثال ما نكية احترامات سلام توتا ده يوتوله ورزينج ده مثال ما ده مثال ده ورد بنا تاونشيب نا مننا مثال ده ورد هر سلاي ويلكم ديرش مدار رولي سايدو مننا مننا بيرج مننا برو

لك الاخ كيميو وتيرا ورودو ورولا تكمل لك انا غانا تكمل لك ولا غا ورودو ورولا غانا فرميش بالكل داغا تكمل لك انا خمخه دي اتوار شبادو وتير تير هو ورغوني ويك انا نور سلاور ولك شانتي وانتنا مسجد نوخله فضل خان مرات ود عبد الله ليم باشا اوز داي وروي

السلام عليكم شازي أرماني دير جدا من شازي أرماني متقل بهذا بهذا مننا وجه السلام عليكم متلاهن فرام جندو خير سلامنا يا مدي نايسو دير جدا من بهذا بهذا مننا.